0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقام الله ما دامت اسمه وجعلني من صالحين. Sawu suku bakum painat kaswiat suku pinta mansulah. Rapat teruskan sabnya. Kena rapat terus adalah sebagian dari kesempatan solat berjamaah kita. Solatul jamiah rumkumullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. العظيم الذي لا القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من النار، اللهم اجعلنا من النار، اللهم اجعلنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام إلى ربنا بالسلام. وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. على كل حال ونعمة كثيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا اله الا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحمد ولا كل شيء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين. الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أملا الشاكرين أملا النعمين أملا يوافين أمويك نسيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي لصراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أقوى الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسيدنا صلوات الله عليه وسلم ومبتدا باب الأسرار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الحج الدنيا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقنا سبيلا وعقولنا وتلرعنا وتخشونا وتعبدنا وتمن تقصيرنا. يا الله يا الله اللهم يا قلبي يا عميد يا مبدي يا مؤيد يا رحيم يا رحيم. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مسجدك وبفضلك عن مسجدك. اللهم طول أعمالنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا واسع رزقنا من الخلق من المسلم وقل يا واجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.